0: إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة
1: صلى الله عليه.
0: وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة، وله مع سهولة أخلاق الهيبة

أمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظر الفكر من دراري إلى أوصاف المحمد عقودا توجهت إلى الله متوسل بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة، وتوجهي في التوجهة الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليه توجه الآمل فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوطات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف وسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك شاملة، الأب الأكبر المحبوب بالقلب والمقصد في شر الأفكار في كل موطن مواطن القرب ومظهر قاسي إمدادك في عبادك وساكن كؤوس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بيد الخصائص، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعينين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلبتنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك، وأن تبلغنا من شرف قرب إليك وإليك.

بالغفران والمسيء بالأحسن والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعل ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وضار وعم بقرب وشرب وجهة أولاده.

جميع الجن وادم الوالدين القوم في جميع الأوطان منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسرورا. اشف اللهم كرب المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك عن بلق المؤمنين أجمعين واقضي شر المواطنين والظالمين واسد العدل وولاة الحق في جميع النواحي الأقدر وأيده بتأييد من عندك ونصنع المعاندين منافقين والكفر واجعلنا يا ربي في الحسن حصين من جميع البلايا.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.